0: خمر دخان
1: شي كيري
0: تريح مع التبك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكش
0: شبا شلوم أدون ترقان
1: شبا شلوم ترقان شبا شلوم
0: شبا شلوم البحير
1: شبا شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم للدور أمر بركات قومين عيالو يزيتون
1: متى حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروشان مش نصيان تل أبيب له عليهم بحزر مش أمن المالي صريخ لك بركات قومين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدبارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين عليه منسكي للود ببياته
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت شنو خلاص تلمسي لي بيه عندك حبالة بزمان
0: قبل ولا يقم هو يخل السميات بعينينا عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوري له
1: انا بتونا زوت لو معراب
0: مسي لي بيه مسي لي بيه
1: حبالة الكل مسي ايش تم بزبيه ويا شين
0: مسي لي بيه انت شو ميع
1: يا اخي شمع يمون حير أنا زاد
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال فشفت شلو بزاد ونهدي أسحب الغاية.